بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات خجت وكام خجن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقر لاو جهولو يأسات نبلوال ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو جهولو يأسات نبلغان ناتشو